0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa suresi 34 ila 37. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم